كلام منه مصوص تغني بين محد وبالي بينه من فران بيرينه زنك نجينه حالي بابونينه تيراتينو هيدالي شماي وفي ادماتينو لزريم كوخانو ولنخريم لعينينو عشقوا عمالينو وشاق مرات منو نتنو لما علينو سفلنو على شخمينو عبادي ما شلومانو وركن مي ادم سنوت ربوت زبابونو إلى نوغان ومايلو إنو نفاك تمبن بابولينو شافنو يا خريخ أنتاينو كتصون بابانو بعدين لو شافنو متعيتينو لا دوناي إلوينو أرحمي ما سيدي حوتي لا دوناي إلوينو أرحمي ما سيدي حوتي أنا تشيت علينا وحطات

مش حاكم راكبني بتاعهم هاد المرض زراحو هارت كبيجيتي بلي باش ما يمكنش اني ملاحو هاد لو صايرات وخوتوت اخي لو يتسوري عليا انا تزوت هايتي قبل تفوتين باربعه تفوتوت